الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

0: Dan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yeneka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyarala. Bosanyo vamonu sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchukumusu mkutumusu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يوم Ukatimu program. Program. Omuhudiliza. Lirolde.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

0: Ngolwesihlanu kuje kumsimbuka tinzimwenda Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies ngabali kwamune
1: Nana Hub Mouthwash ile dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamulu sai sai obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kutikumsumu katunisumrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمريدا على فهم الكل يمتوى بجوه
3: kanoke kadeka adhkari za kaongezi ngogo shtiwa nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tutegeza tumutu abazi somye Allah mchingiriza shaitan kutuso ude buwebucha ziulirize ngabri luna
4: zikutusi buwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0 musambo 0 nya 2 musatu 10 na mukaga nkaga mutano

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتوا

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

0: Walakat jaalna fi samai mazima fetwa tunda mugulweyo etusayo burujan zisengende nene emunyenye zamanye zitambula ezitambulireyo zi planet zamanye nene watajannaha netuunde kukurulya mweri neeriranye nsi linnaziriini yali abatunuulize ekyo bakitunuulirera ne bakiraba nga Allah yaliwunda n'emmunyeenye n'omwezi n'ateekako n'ateekako n'enjuba Allah subhanahu wa ta'ala n'aliteekako ebinyiriza eggulu lya mweri neeriranye nsi yammwe kwe muli
1: وحفظناها من كل شيطان الرجيم
0: وحفظناها نتكم قلوير يوبو تدبيري من كل شيطان رجيم وبتات سنبري وابو لتكاتا ستاني يقولي مروا كبانغا ستاني زايا قرانغو كلين يانغا مقلو كولي لزا بروغرام يوم مقلو يتاملا نيورو فاني مروك تما نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتيكو بكو ميكو قلو نابي رانغا اكوزي ساقا مني ني وكوبي رانغا لكا نيوغي الوستاني زو نزجزاكو جيندو كبيري ريبي غامبو ابي جيند ماسي يوم مقلو
1: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
0: إلو كجاكو من استرق السمع أجزاكو كبيرا لنستاني أجندا بيكو بيا وليزا فأتبعه الله سبحانه وتعالى قام أنت أولي كرزبوا شهاب إجتا وليرو شوم وليرو مبين وقواتي لدرا نتبيران إجتا وليرو شموشا wabata ide chimuteka kovu vune wechike chenja uro nata sovura kundayo kulinya gena muguru kuvera kovya uliriza
1: wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasia wa andatna fiha min kulli shayin mawzun
0: wal arda insia mwenu nga tumazo kubate geze guru wetu aliunda madadnaha tuajigazia angabwe mujiraba angazeba maraburunji والقينا فيها نتبيرانغا تسزاكو كنسيا مينو رواسيا اما سوزي اغا ماني اغا نوي بنيو اريكو كبيرانتي بيوغانيا اريكو كبيرانتي ابيرانغا بلساو ابانينيا فأنبتنا فيها نتميزا كنسيا مينو من كل شيء موزون بلتين تجننا يتجيري انغا تيري مجيري چاچو الله ويتجيكا buli kintu kyonna kuno ku nsi yakipimira mu kipimo ekirabika nti kyekyo kyekikisaanidde
1: wajaalna lakum fiha maaisha waman lastum lahu biraziqin
0: wajaalna lakum fiha maaisha netubateerako ku nsi kuno ebintu ebijja okuyimirizaawo obulamu bwammwe nga muyina okubirya musobole okubeera nga muwangaala amazzi munywe musobole okubeera nga muli balamu waman lastum lahu biraziqin n'ebyo mmwe kennyini bye mutasobola kubeera nga mmwe mubirabirira Allah subhanahu wa ta'ala yabirabirira ne bibeera nga bisobola okufuna obulamu bweyagaza ebinyonyi ebisolo ebyennyanja ebintu byonna Allah yabiyinako obuyinza sipe tubiinako obuyinza yabirabirira yabiriisa yabinywesa n'abeeranga yabijjanjaba endwadde n'abiwangaaza okutuusa lwebimalayo ekiseera kyabyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugambye nti fe yateerako kuno ku nsi ebyokulya n'okunywa bisobola okuyimirizaawo obulamu n'ebirala bye tutasobola kulabirira era yabirabirira.